0: 89.3 2DLF.
1: No hadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا إيوخ أصلاية وغالأطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخالا أكل داها دنيا مقلب رقال خيرا رقال نهضة
3: This is 2GLF on 89.3 FM and now across Australia and the world through the internet. 893fm.com.au. The Hadra Radio with your host, David G.
4: You've tuned in to the Hadra Radio.

يا مريا أمارت كل برياتي بشمت أمت قلبت سهدت متلن عالمدبخات هيمانوتيم شيخيتا وأمتنيتا آتوريتا من علاني وكهني ساوي سوياتي أرميلة وأرملياتي من ياتومي وياتومياتي عليمي وعليماتي من صابية وصابياتي هذا بشمت أمت قلبت ماشا خطا وعاروقا آوارا بخاينا علمنتت أمواتت أتروات أخراي وبشمت بيشانا آتراي هش بعمارنا يو أترواتت آوهاتا قدماي دبربزن يو أربا بنيات الدنيا مقروة وخلباعوتا أمتنيتا وناشيتا زدقيتا قمترو نوسخ قديشا بشمت مارا إيشم شيخا مصعايخ إيخيدايا بربولي وخ سبلوبي وخ نونوي وخ وبطلابي وخ من آلهوت وخمرخمنتا تمكملت الشركة تقولخ الكسلن آتراي مسكينة بعطرة وبمصيتا خيلان بروخة توديتانيتا وأمتانيتا آتوريتا

قبول خشنا قاكلو خنشماني مو خبيل برس قالت نو هدرات بتالي قاتو خم مصعيوت برس قالت 2GLF 8 اتشان غزطلا من دينات شابيرت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد.

اديوم رمشت خوشيبا اسرب ايلو الترال بو اسريشتا بسرقادة مارانايا اشتال بو شومو شويشتا بسرقادة اطورايا باولايا قابلوخني خبشينا البرسقالت نو هدرا من جيبي ومن جيبي كل عاودة البرسقالت نو هدرا كو بايلت ميقرا زي اسخاق وهرهاد غزي من عاودة شاريرا ميقرا نينو سمانشي قابلوخني خبشينا لداها خرزة هانا وبصوري وقبت مغبيتوني وبت موريتون دانا سودان تعمان عمي أنا برسو باي شماش ديفيد جورجيس قامت خطري صعد دينا بتايا تومون مورون دانا مهنيانتا وسودانتا المشويتة خرزة قالتنو هدرا عاونت مقروه وخ اربع قنجيات التابل بمصعايه البرس قالت هلبت ويب سايت البرس قالا الى 8.fm.com.au انديتون من سيدني ما سيتون شميتون على مصعايه 8.nugzatla.fm

كل مشميانة وخورواتا كل كتيتون مشويل خرزة قالت نهدرة بمارن قاتوخ ورمشوخن هابو بريخة بصورة بن مورة دانا سدنتا ومهنيانتا وراد غزي مورة خشاوعة مغديانة.

قبل طيبوت يورتام من خورنا زيزم يقرأ أرجي بورجيان يولت بساسة قاتن قد مقروخ أني موسيقي بشمايتون لايف تراكس أنت بيشنا مريزة قاتن من ديتا شابرت تيريفان بأطرم وغبت أرمينيا

بات بين آها خرزة شارن إديوم داها رمشا بمقروطة داها خبرة خشانة قوبلا من قمخك ما صعد طيبة بمصعاية السوشيال ميديا دينا إديو فيسبوك هل بتشوني لمن خي زونناي الخي أبديناي منختة جون ياقو عين ديوة خمن عمرانة مديتة سيدني قطرة أستراليا قمت عانوتا منخت جون ياقو إيوا برزوجت ميقرأ آشور ياقو مدبرانة كولتشا كلاب شوتا بوتة كولتشا كلاب الدعور منخت جون ياقو إيوا عاوتا أمتنيتا وغدانشي وبشتوديتا جاو الشوتا بوتا لخا ولا أخشي جو أستراليا إلا تيولا عيد مقروطة هيرياتي بمصعايوتة خد السرشنة تبيلا زودة من خد السرشنة هدمتها ومدبرنتها أسيريان ايت سوسايتي سيتة عدرانة تآتوراي عين كي ممطيوة هيا رياتي ديلنا ايت قا آخدماتا وختواتا دانت أسقوتا ديوة بخايا جو جربيا وديلنا ايت جو أثرة عراق من شيتة أطشي خمشات بريلون بلاشو وبلبالي جاوناي جابت أثرة منخت جون بشواق لغدا سبيقو ترابا جورتا جاو الشوتابوتا لخا عين بشتوضيتا لا اخجي به مهمنوتو قاشمو امتنايا آتورايا إلا بشتوضيتا رابا هيرانتا ايوا عاوتا امتنيتا هل بات اخنا مجرن مغروبة بخل باشمتا جورتا وخشا وبويا ان يولي بخقا اخونا ميقرا آشور ياقو برزوجت منخت جون ياقو وراد غزيق ابنونه وبناته وقاي كل دوسته ويطانه وخرواته قربة منخت جون ياقو بماري وخ آلها من يخلا منخت جون ياقو ويولا ساما يو ملكوتا شميانيتا عمكيني وزديقي هلبت اخنا من جيبي ومن جيبت كو بايلوت ام دي لمي غرزايا اسخاق وراد غزي من جيبت مي قرنينو اسمانش عودة خرزة قالت نو هدرا مدري بماري وخ عليها من يخلا جونورت برديسا هويا منخت جون ياقو

هل بت مضعانوتها بوت funerals arrangements service تشمشتت نخت جون ياقو هالم لينا بيشة مضيه قاتن قد مضيق قا شمانة إلا ما صيتون هابيتون أنا تلوخم فيسبوك مصعيوت فيسبوك ما صيتون يشقيتون ديرنا إيت من مغبرتا أهتي تيتا وقاتن من مرعيتة أمرة مرزا يا طوانا عندي للمكايفر جو ميدلتون جرانج هل بت قومت اني تايم بتيبي مضعانوياتي انا بالزودة بيطيتون بأرخة سوشيال ميديا اخت مديري قاتوخن ما صيتون سخصيتون من أمرة مرعيتة أمرة مرزا يا طوانا بدي مضي لهم بت funeral arrangement يعني سيرفيس تشمشتت منختا جونيا قويما وداخي بشقل شوبة مش مويت النوادرة قالها من يخلى جون ياقو

مشويت انه هدرا اشر بالسرقس من زل قال خاتب زمرت الطربه مقروالا الروخ نختت جون ياقو على من يخلى بديارخ من اخوند اجا خيتال خبيشات خرزت قالت مهدره وقداني من اخوند بيروخن شركان عما بمارن قاتو خرم شوخنا وبريخة بصبر وخ قد كل اخوند شركان دبيروخن عما هديه بدايه دقيقه بمارن قاتو خون كل كتيتون رابا بغدايه وخت شركتون عما جو خرزت قالت مهدره عم بتالي قاتو خم مصعدت برس قال توجي على افتماني اتشان وسطلا ممديتا شابرتت ليفربول جرين فالي وفيرفيلد من عطرة استراليا بعض خلصة برايتها عطورتها بدير من نوخو نخداك يا خيتها.

نو هدر بتخاري لا الصبرة آتورا يديا ناخت رابي بنيام يوس بجندلو بري بشيت ألبو تشمو خاد السر ليدا بماتت مربيشو مكمل الرحطة مسعاية يلبانت مدرشتا آتورا بموصل شيت ألبو تشمو إسري إشتا تخوت من دبرانوتة بناخا قشيشة يوسب بتقليتا برهادا أمينا إيد شقيلة للسامي عاودة يسعراني أطلطاية ودراماتيقاية وشوتباية وصبراية اليوترانا جابنايا ويهي لخامنشة إسانت شوتابوتة أطلطاية تقاطراي ببغداد ومدبرانوا قامت خطلا شنة وخامنشة إسانت شوتابوتة أطلطيتا ومردوتاني تقاطراي بسيدني بأستراليا بشيت ألبو تجمع وشوي ومدبرانو ويهي لبشيت ألبو تجمع وشوي خمشة خلاب مدبرانت خويادت صبري وسايومي بليشانة سوريايا بغداد شيت ألبو تشمو وشوي طلا سيامو طويعي أننا خازو قمع الأبقى صبرا قمعيا ألبو تشمو اشتيخا بخواشة مخزية وجدشة مايري طويرن الخيد أمتن بشوراي دارت أسري خازو قمع الأبقى صبرا تريانا وخازو قمع الأبقى صبرا تليتايا بشيت ألبو تشمو اشتي طلا وشتي خمشة غدا تشعيتا قدمتا بشيري رمزناي عالخكمة قومياتي جو خيد أمتن من ألبو تجمو ورباسر هل ألبو تجمو خمشي تمانيا كل أن سيامي بيشي نكتيبي برمزنايوتا وقابرميتا تخويشاتي قريانا جارك هويالي ديتا بوت قومياتي تقدشلن الأمتن بزوني خرايي مناخت رابي بنيامين جندلو هل دانت كتوت الدني جرجي رابا عاودة ووطنانا قنطرت مروخطة صبرايوتا آتوريتا اتلي خامنيانة كتوياتي بريسي المغليات آتوراي بأتروات بريشي وسيامو لطويعي أننا آتوراي وقوياما مردوتنايا اسكيمم تخصى اليوترن صبرايوتا ايتيقن ومردوتة أمتا تشعيتة أطليطي المارمتة شمت آتوراي بهرة عالإيليدوتة شميرا مالكتا مغزيتة سعرانيتا الدراما عالخيت خا أرمنايا عطيرا ومشخاتي خيني نو هدرة بتخاريلا الصبرا آتوراي مشنيا رابي بنيامن يوسف جندلو خامن كخويلو جاني جرقيعة صبرايوتا آتوريتها.

0: هلا همني خليرا بي بنيامين جندلو خامن صبرا ناتوراي ديه لا أخشي جو أستراليا إلا تيولا إيد وديرنا إيد جو أطرد أبهاتن أطرد عراق بالدياري وخ التخمنتا تشوريا والا من قم رابا شنيوا بمقروطة خرزة كي مقروة لون رابي هومر آشوريان على همني خلي يوم ديت شيكاغو بمصعاتة برسقالة خويا دا عام كي برساوا كل رمشاني من ساعة 8 هل ساعة 3 سر برمشا كي بيشا عمر خطة بيت مناخت شماشياق وباروتا قرابة شنة جو شارت البوت طلع إيمن بواري وخ بجوشي تري ألبي وخا وتري إيمن بزودا انترنت ببايو لمصعيو ترابة خيلنتا قد ما سخوا ببرخة التكنيكالاتيس ما تخوا الرابة أترواتي جو مغدي أمري جو مخيت انتر الخا أمرخ النقزات اتوا جو كمبيوتر ديان وكل اكل بايخوا بدماط اخوالي يعني اكل ويتا قد اديوميوما خادي لهمزومة من داها اطرا خاخينا هرب دي دقيقة بدي ارباپا بشماية لمخاطر خينا جو ارباة قنجيات التابل البت اهتك نكالتي شوريتي و من دورت اختمت دورت اسري يعني من البو اتشمو اتشيخا اتشيتري شوريو على انترنت اختي اخت تخريتون انترنت يو اتشيه ايوا دايلاب بيوا يعني لتوالا لتوالا برود باند لتوالا فاست انترنت يعني رابا بزهمتوتا كيشا متوخا خرزا انديوا بمصعايو تشكلا ين فيديو ينقالا كي كاليوا وكي قطيوا يتخريتون يو اتشيه ايمن تازا شوري لا انترنت قامت عانوتا انترنت شوريتا لجو اغداني مخيدة امريكا بلطونا بخكمة جينيس برسوبة من ماس خمرخ البوتشمو خمشية شوريتا اخشي ليوا بشتا برستا تيولا ايدقا كل دنيا الا مبوعي شلطانة اتقطرت امريكا اخ بنتاغون اخ وايت هاوس اني اتوالون او يصورة خلانا بي شولاند انترنت بيوارنا شنه جو شارتت البوت اطلاع يعني امرخ مبرد قوبلا شي تري البي مصيلا هابخ مصعاي قد شمخ الخرزة ديو بيش براسا بيت خويادتي ولايا عطراي جوم ديت شيكاغو بيت اخت متخران بدانو ايوا مناخت ايوان جيوارجيس وخارتا ايوا جو بترشو إنا خارتغ زيلان قد شني خراي مناخد شماشا ياقوباروتا آمن كي مرخط وخرزت قالت خويادا جو خرزت قالت خويادا اتوا رابا ساماني واتوا رنخشوبا رابا جارا جورا كي قارخ وقا رابي هومر آشوريان آمن ديوا خمن هدامت ايو اي فاونديشن يو شيكاغو كي بقرخ والي بوقاري وآمن كي يبل والان بونايا قا كل خبوقارا ديلي بتايا خامن بوقارت قم بقرخوالي قارا بهومر آشوريان إيوا داخي تخمنت أمتنيتا شوريتا وأمرخ من شاريت دورت إسري دي لنا يتخدي وغبزو دا بقرايا وبشمايا بقومت شوريتا لعيروتا ينريشتا أمتنيتا رابا من جلدي طلما خمشمة اشتماشنه بلكي تقومت الفشن القمدية إلا مصعايوتا دينا بتايق لذاتا مضعانوياتي بزودة دوغ بقرايا جو شارت دورة إسري داخل وايا تخمنتا أمتنيتا هل دينا بتايا شنت خمشية بيشت استخرابا مباوة بولتقاية ودي لنا إيد كتئيتا وأمتا عطوريتا اتوالا ريشانوتا مخيطة عين ديوا ريشانوتا تئيتا بدانو إيوا قمت خد خمشي خمشا شنه ناخد سهدا مر إيش شمون هل البورج مشوي خمشة إنا جوشنة شتية شوري والون تخمنيات أمتناية خمشية بلاطة أخ طقست ديمقراطية عطوريتا خيط خيط ألب وخرت شاروية لجو شارت بختمت خمشية تخمنتا بيت خكمة من هدامة وعاودة تصيتا سبريتا عطوريتا جمديت التهران قطرة إيران قد ما يوى الإيتوتا خا يشمى أمتنايا آم تابيلة هاو الصيرة بيطلع شرشة أصلاية ريشانوتا قد قدا أمتا خا أمرخ وخالي شانا قدا أمتا وخا بتما عمرا قدا أمتا يو أطرت آوهاتا أطرت بتنهر ين أرعد عاطر قدشتا قارخلا سو أني عليما أمتناي ديو يوسيطة سبريتا آتوري دا سامزودة مني إيوا أسيريولوجيست ديو إيوا سبريكا الشيرة إيوا ملباني يطيوا قرية وبورقية وبتصوبي جو إيران أني مصيل من دانا قدانا نيخ وبتطشوا قد ما ييوا تخمنتا أمتنيتا تبيشاو برستاقا كل دنيا تخد ريشانو تتخدا يشما أمتناي رابس باي لخا بغزايا بخ قد خمم بقارن دي خوبا قوري قرابي هومر مداخي آها عيروتا ين آهر عشتا أمتنيتا بتايل الإيتوتا بيد خويادا تي ولايا آتورايا يقرأ رابي هومر مناخت رابي هومر آشوريان جوابي ينبوناي آهي وقاتا
1: شعرنا كساتي خاتش بديرن البار بلاشا تي ولايا ترايانا ویل خالتت خشخلا پر راب جورا لعخچی اکنومیایا اینا خشخلا پر مردوتانایا و ریزت خیید ملت دینجو ایران

0: تو مود مغزي على جانو كت مود شيخويات اتلي ومود كرويات اتلي خامن توسط رابا حسنا يعني بيان كد يوغن تانه إلى آهد كد شل خاها دام جسيد سبريتا جارج يطيوالي لشان آتورايا چتوتا وكريت ديو عبي وخا مسايا خلانا كد چتوتا جابو من بار هذا بيلون كلاس متيلون التشئيتا كريلون تشئيتا كلاس متيلون كريت كتاب الله يتكتي دانا بياشبا بوسمن جو إيران و ناش بيلون بلياب بيلو خا كلاس جورتا شوك من داين كتيبا أسيولايت ليبي جو يونيورسيتي إنا بيلون ألتت كت تخميني سباي و تخميني أمتنعيت رابا بكشوتا اها سيطا ويلا قلتت بريتت رابا من ديانت كت اخنا جديدانا لتوالن كتوسة تانون خامنة ايو اهد كت جديدان اخنا كيوموتا جو مجلس لتوالن اتوا خا كيوما اخ كانونا شت سايت ايران يو بكا كريسيانة ايران تري كيوما بكا تري كيوم تري بورس تري كرسي يوفا كرسيان طيران خمنا كرسيانة الشمال خمنا كرسيانة الجنوب يعني جربيا و تيمنا اني كازي و بوت شودي و ماني و عربناي و اتوراي و و چول خخينت كتي و كرسيانة جو ايران اخ صبية اخرى براب ملت خينت كتي اتوالن تاما اني كازي و بوت شدي و اين عرم نايت كتي و من يعني راب جورا ان همشه ايوا قربانه كبوت هذا اخنا من شورايت انقلاب مشروطيه تنخلا جو ايران كه جوشي تل بود شمو اشتويلا حل ما لتوالن جو مجلس كل جاهب بشم الديان كازب العرب نايا اود و اون كي يموت ان تري جنات تاما اني من جيب الديان ويتا اخنا اتوالن باويات جان مكروا خوالون كاتين اني سودي عتيبة بيه بتيابي والن بتمزمي و بوديان يمشكلي والن هنقويات الديان ان لا جاني بوش لكاما جداري والا كبوت هذا اخنا لتوالن خا اورخد كت جانن او جانن هاج بخوا سيتا سبريتا ويلا التت كات خاكوياما عبي وجود ايران كا شكلت دوو چورسيت كا يوموتا كا آتوراي بريشايت مجور ويلا مرون كات اخنا ان لا عوخ كلا حدامت امتا آتوريتا جو ايران ان لا يوخ ايدا بايدا لا سزجيرخ مودال لا عويلا خاكالا لا ماسخ شكل اخرون حقويات ديان كبوت هذا تيلون تخمن مجار جودخ برا خدنا شوتاسا بشمت متوى كتيل وعيا متوى اتورايد التهران ايدان البته بوشايو ويد علم ديان جو تهران بخايوه بميلون خا سابق تامز ايوا مديتا عرش خيطا قرب الهجمه ويلون متيلون خا متوى بشمت متوى اتوراي تهران امتوى بلي بعد شولان بعد عبودیات کت ماسی و شکل والی قیوموت دیان قیوموت لیو حسن عشقل تو اها جو کانون شتی سای تیو میر و کت اتن خچورسی کچرسیانه این بایی و عوی و خشخلا پا آلو جاریش خجا خیت او موت و کنترونایت ات ایران بیان مجلس ات ایران جاری جمع و به بوشایوید کت
1: هلبت آها إلى خسامة من همزمة ترابي هومر آشوريان آند مخوبة وخمندانة قدانة قد مقروخ خزخ ريشتا ومتهنيتها داخل شارو يوشنة شوية ديرنا ديو خمشية وإشتية وخارطة بتارة يو شوية بت آزخل داز مرتا وخارطة بديرخ من رخمة شاريرة كوبايلت ميقرازية إسخق أو بتقارير انقصات شو وخمشي بتهمزمخ بوت ليتس من كلياتي وأن لا برميات دي نبايا جو بالأطرد ميدل إيست أطروات ميدل إيست دي لنا إيد إيران عراق ويمن وهراد غزي وقدان مخيدت أمريكا بتأزغل دعا من يختا عم زمرتا موخبتا لارسا جول باشا آهز مرتيلا كفر سونج كخوي لو جاني تمناخت ابن اغاسي وزمرتن موغفتا لارسا قل باشن بزمارولا

0: خوشویتون لرس گل پاشن و زمرت کیخ بلو جانی کابر سانگ یعنی دی بیاشر زمرتا زمرتا و بیت مناخت ابن اغاسی بدیارخ من نوخن خورزت قالت نو هدرا و هلبت میق رزایا اسخق بتقارینا قصات منی برامشا کو پایلت بتمزم خشب تحوالات دی پول تقاید دینا بشقال شو پا یو میدل ایست اخچی من قمت از خل میق رزایا بغدان رابا قد عمانی لی خخور عزیزا و شریکان و مشمیان خورزت قالت نو هدرا و دیل میق را نیلسن مخوب خشلام درخ قاتم میق را رابی نیلسن بشینا قابول و خیو خل پرس قالت نو هدرا خمن ديران بسودانا متخروخ قد صبر آتورايد بتخاريبخ إنا اتنخا صبرا دي لبيا رابا كشيرا وعاوودا جو جابت أمتن ليلة بيشا متخرماني دا آو صبرات آد بيت مقروت لي
1: رابي جبرايل رابي جبرايل أو يعني أب تري دراما ويدل خدراما يتخرنا حتى خوني جاو جندي ويعني عسكري ومن من ملك ليد تريد راموفيد له وخخيتا أي قامتا تخرنا أبخاتت يو أو أسخق جاو وآي ملك سوا
0: أها
1: إيه فليه تنقامو يعني أورتو بوطاق ومنا فايل ملي ملي يعني لتواجوك قد فايل متيوة ياو كنا يجلتوا كمبيوتر جولة
0: رابا دوسيت ميقرا نيلسون آها بتايلا من ماس خمرق باصروتا ات قومت خوش امرخ ميديا ينشوتا بوياتي ينقنطرون اتاتوراي تاوسيرا بي پاوی مردو تنایی بزودا و سپرایوتا یتت اخنا لتلن انی من دیانی یعنی قطوسا لتلن خا پروپر امرخ ویب سایت ات اورخ ادخ سیرچ طوغ بر بناخت رابی جبرایل بابلا خزخ مودی لکتیبا مودی لویدا یعنی انا سزگور من نخرابا دو سیوت
1: همزومت رابی بس رابی او دن خوار ده بلکه بوشیت تو سب آون انا تقرن اپ آون دو مدرس و
0: یه دوست دوست انا
1: پلی مدرمو سوری پلی مدرمو
0: یه انا مصیری بی مصعیوت مقلس قشیشا کرا پسکوپا شمول جبرایل دنخا من امريكا قد شقلخوا مطعانويات بتناخت رابي جبرايل بابلا هل بتقيمن همزومه بخبت رابي جبرايل اتوا مني برسوب رابي كشيره اخ رابي بريمو ورابا برسوب خين اتوا يعني قد دينا شت اسه مدرسه اتورايد كركو كو
1: كركو
0: وهرات غزي دينا شت اسه سبرايوتا اي ورابا امتنايه برسوبه خمن بنون الداهم ناخه او انت من يخلي من كم حكمه شنه با ايوا ناخذ جونسون بابلا مكان ساكس
1: او خوري با
0: مجد ماريت
1: ايه او يتن وال جنسن اتوال فيكتور اوسورا اتوال ماريا ادي جو ان لا جو امريكا لاين وتلا لخا ناوجت لخا شمو الى ورده
0: ورده ورده بابلا هي دوسي بت
1: هي
0: بكل اقاره وخادوتا قا خوشبت بتايله بيت مقرون غدا تفقتت ويدون ومن مناخد جونسون بابلا او انت راب بكشيروتا وراب بمليوتا همزومة لابد مناخد رابي جبرايل بابلا دي وبابي
1: ايه صح
0: ايه
1: يتت مموح رابي هيك اطنبالي لتوى رابا اتوالي كونترات زويق ومن خارق من عربنا عربانشي
0: ايه
1: عربانا الى بلاوالي مياوالي قمدراسة هاون وماريا براتو وجانسون وعلى ما نخلي فيكتور اتوال خبرات اخيتاين هلاني وشمو وشاونا اربا تربناتو تريالي
0: ها يه
1: ورابا يعني رابي اجبتو مقرتو ايواتي وطاقو رختو خمسة شتات يالي ايواتي وبقراها اي من تخاكالي والخا دوكا او من كسلو يا مروى ميلا قصد يعني اي كلي اي كلي
0: رابدوس اختي اختبرمي وارا من مناخد جونسون بدلي تبقتا من قمخك ماشن مضوية لقاتي قد رابي جبرايل باب الله بخاشي لجوش شنت بخشاون انلامون غليطة تمانصار البوتشمو جسر بخاشي لأمريكا
1: أمريكا من أمريكا بيتاي لكسلن
0: هي وخارت مدري بدياري اللي بخشاون مبيوني لا خبة أطري بشيوة الهيقة قاتي قابت هادق بدياري اللي غداية خيتيني من أمريكا بدياري الأطري خا قصة رابة سودانتي وأي قبول ان قاتو خمي قرا نيلسون
1: قات قا لا يعني ليلسون يعني رابا اتن همزوم من هنا بعض دوا يتخايو مالنش لا جو راديو لا جو تي في يعني على ما نخل جانسون يتن اجتيل بتخارن همزمروخ منو انا بتخارن بخشاون
0: تاكلت اخت متخري هابي وارن مبوعي قنطروناي يعني قدو سديت ختلن بتاركت عشرباني فلخا تشوتها بوتا اوتوريت استرولية تلن امرخ لايبري ست جو فيرفيلد ويذرل بارك تلن جو ليفربول انت هكمين اهل بتاني لايبري اختي من اللي تايوت قرياني بدمجت يعني دانو يتخرنوا من رابا من برسوب اخرابي بيلي مندرمو كي بربلوا بيناش الدين يامرو خوشون وودن هاير كتاوي قتلاج اتيوما امري ان دون بشقالا شوبا لخا جدا يلابري وهج خليل باقوري الله يامرو شقولون خكتاوي وودن هاير مدرن برخشبتا اوبن لخاريتون ان شقولون مبلخونو سو اخنا بروبلم ديان مودي لواي رابي نيلسون قت قرياني بصارينا هدي يعني آها إلى تروسوتا بمارون يعني بزو دواينا بيت خمندي يشقتلي إن هاوي خا تشعيتا خا هستري يعني إن أنا تنقلوخ تقري آها كتاوة جل جمش يعني آتي خدنا هاوي قرية أو كتاوة بمرت آه بين شمنا بس من أتون مورن دانا بقريتا لا دخي إني زونة شخلوبة لإني أو زونة كتوتة وقريتة إنا دوسي أيا يعني لا أخشي رابي جبرايل أنا خشونت رابة
1: صبر إتن
0: رابة دوسي ود إديو أنا قا
1: بداها يعني نزبة. أنا تخرنا كاركو رابي هاقنو باز كاركو سيكن كلاس بو أرابا أنا إتوالا مركز شرطة جو نوكركو الدايا باتا جوا كل انكسنا وزبات ما زبات بس قمتر و شرطية همنا ترابي اتوالا اجازة جنو كرو اما طارخ و بايسكل يواني و اجازة ما تخل البايسكل يلا ما تختارخ لا ترما فلسي شقلي و منن ايجا ترما فلسي عراق
0: رابدس مو اتلو اختخرني من كاركو كيني قطوصة
1: بالا اتلي رابي انا همز منو بجد بشن لفرقة
0: رابس باي هم
1: اي مدرسة اي قامت مدرسة تلويتا جو كاركو الشاقيتة وابنيتا فشاقيتا تويتا ومن شاطرنا يورابا البجلر تامت ومدرسة خرطويلة اي اخيتا الارخت يمري تبا ملا عبد الله والبنان ويلا مدرسة خطة
0: يه
1: إن قمت إيوا الشاقيتة رابي
0: وآتراي رابي بزودة آتراي إيك يا وجو مت مدينات كركوك إيوا
1: بزودة يعني إيك إتان التخرين يعني نو كركوك عامة كل سورا إيوا بكت تكتوك متخطوة أبو داي إتوا أبو داي من بلطيل وانا تخرن إتوا لان تريشوا أبو داي وبلطيل من تهما منو كركوك هيا خشلون جو كركوك ياي وبزو دا شارة تكساس يمرخ لك جو أكتيدا شاطرنا تقريبا شارة تكساس يمرخ لها تاما ترابا سوراي كل جمي وتاما ليلة ساعت إشتا شوا بخذتوا جدان ملي يا لبنات ديال ما شاء الله
0: واو
1: يا بالا
0: تخرني يا سوداني
1: اتوانا ناين واتوانا نو كركوك و يعني بزوزة قوشارة تكساس يمريلة
0: انا برافا بخادن ميقرا نيلسون انقا خوشي بتبتايلي قارطلان دان تراديو قد بزو دا ماسخ مدري هم زمك من تخروني تندي تتكاركوك سباينو بانا يعني يطرب انا يطن ماموني بيه اليو كاركوك بشن
1: مامونو غمنا
0: شم ايوا يوشي يوش جيبرجس يوش
1: ارفيوم يوش بس ما جانو غير تخرني يوش
0: جبير وقبرات مناخ الطيماطيوس
1: عوني وقت وكورش
0: هي.
1: خاتو شميرا جورا قا اسرو
0: ها
1: على ما نخل اسرو خونت جبا
0: هي هي
1: جبا قليتا جبا ايوا لم دموت برو ان اتوالجو كوجا كلاب
0: جو هي بس ما يانوخ ايوا بدانو ايوا عود رابا امتنايه ومناخد جبا قليتا
1: هي اون اون يعني كلبتي إلى يعني برات مامونو يعني وايلا
0: اها تلمي قارو
1: تاقا جدوي قيوة أسرو وتريخين منه مير وات شمو دولتو داي يا بليلة داي وفنا على ما نخل خالو وخيوة مني
0: ايوه
1: قرطة خيش وجبة مخا مخا بالخوة تجارة توال رابا يطانق انبالطل
0: يعني هاي هما شا بخزت ورابا من آتوراي ديوا أمرخ قطوسة آبا هاتي بريه جو إيران آني بريه جو عراق يمرو لا أختوخن إيتون تبعيت إيراناي يارك كلوخن بلطيتون دو عطرة شوقيتون
1: إيه قالوا أنا من دي شلع لي قلق لأوب أنا تبعينوا
0: زي أي
1: روا دوس أنا جاني تركيا بس خينا بابي من تركيا ريق وخيش وإيران من إيران خاجة خيتدر العراق
0: سوبت خرابة بسمتها لم يقرأ نيلسون أنا همون
1: قمت قدن وخرابي
0: لا زيزت لي قارة وهاود بسيمة ربقة قريته وبشمخ بخيلت آلها قخوشي بد بتالي قارت لن قتل فونقت همزمخ بدر منه
1: اوكي رابي اوكي
0: بسيمة رابة هاود ميقرا
1: بسيمة
0: تلي قارة بيو خرام شبري خرابة ميقرا نيلسون خمن خورواتي عزيزة مشميان خرزت قالتنو هدرا بسيمة ربقة تلفون ديوخ قخوشي بالبتايلة بيّن لا أختي ميقرا نيلسون كل خمن نوخن تتلي تخرون يبيه يو أطر دياني انديتون من سوريا لبنان عراق إيران قريمون مضيمون أنا دي قطوصة جبرايل مناخد جبرايل قليتا بابلا رابدو سيلي ميقرا نيلسون يعني خاعودة أمتنايا شخمشة إساند مدرشة آتورايد كاركوك ويالي البيما بلي خلقا يترانت أمتا ديان تاما آتورايا إمن تكي بلخي وبطشوة بزدوطة من شلطانة قطليطي ومودي وتخمنياتو جواجياتو أني وأمتنايا اليوم يوما مبشو منطي لقد أن برسوبة داخلنا بتاية من خزونة منشيتة منشوية وخ وبتلاقينا وخنا ليوخ بشماية باسي أنا هموني ونو بخيلت عليها قولة من قا ميقرا نيلسون قد بهمزم خرابة بتمناخد جبرايل بابل قابولك بشينا الأطرة أستراليا ميقرا أما نول بتيونا آمن ديلي أرخت هي أطرة أستراليا وشرية لكزبيت آخنواتي ميقرا يورم وهم قابول خراب بشينا وخزمارة أمتنايا وأمانة ضية جبار ديان آتوراي دي لمضية من بخشام من أطرة سويدن تيالي وهلبد مريوزة لخكمة مشتوياتي لخة جو أستراليا جو ملبن جو سيدني وداها نسبة مخوبة خامز مرياتي اتأمانول بديون المقرون وقاتوخن بسبارخ تلفون من ميقرا زي عايزك قد قاريلا مش ميت النهاردة

جيب وقهت خزمرتا وقهت خخبرانت بيشن كتيبة بيت أمانا جبارة عاشر بالسرقس وزمرتا بيت أمانا أزيزة ومخبة عمانو والبتيونا مدريغ دايا خيثة بقابولو خيخ بشينا الأطرى مغبة أستراليا أي زمرتا قمقرونا قخورا أزيزة نيلسون رابا تلي قارا وبخيل طلب شمخ منه نيلسون أي زمرتا قاتو خيلا

0: سیر بخاله سامر ما و ریشه اللایا و راما آها پشته و مقروطا قا سهدت زوعا سهدت امتا عطوريتا يوسف و يوبرد يوخنا مشموية تون البرسقالت نو هدرا و بغداين رابا كوبايلت انفيلة شركانا عمان رابا بشينا قابولك قا كوبايلت عم بتهمزمغ بالزودات اتلي نسيانا بوليتيقايا يو خقل تشعيتناي و ديرنا ايد اتلي رابا نسيانا يبقاترت امريكا و بالميدل ايست و اديوم بيخزخ مودي دي كوبايلت ليتست من داها نرى هطوطة دي لبريتا بالأغدان مخيدة أمريكا وميدل إيست ميقرأ كو بايلت بشينا قابولو خي غزايا آيزك البرسقالت نوادرة
1: تسيما رابها وتشماشة داوت شلام علوخ وتسيقارة قطانا مدى قمية وتسي بساسة قدام زمن قدا برسقالو خسودانا هو
0: بسيمة رابا وأنا هموني من قم النخبة خلطة بطلابة وجرخ قم شاقل وعلن ميقرا نيلسن قهات خمريقات وخدشا بوش مرقلت لا مقبرتو قهات بسيمة رابا
1: تخطي لا شماشة هاو بسيمة رابا ميقرا نيلسن قم تخرن يمانت كرك أنا ساب وينج كركك يا زنوار كركك ساب خالون واتي طامة وبركي تاون نيلسن يطيوة إيوة على من يخلي بليامة وعلى من يخلي يوارش يوارش كركل كله يبطاوا عليه خطلانة قدت وريشاة قد كركلك
0: خالوخ
1: إيوة خالوه يوارش إيوة شم طالانة قدت وقيتو الوقع اي بي سي كركلك نوطة وبالا اي بالخوة جو اي بي سي تاما ويخييوة جو عرفة دكتور منطقي شمو عرفة بلكت ميقرن لسن يطيلة عرفة كيلا وساكن كلاس يطيوة لونا دكان وخالي بنيامي خييوة جو الماس يمري والا منطقة هيد الماس يوباين سودانتا وقربة ايوة شاطر لو أن دكاني أنا قمت خرم بتكركو كانا ولو أن لم تكركو أخشي يا زخوة تام رابا دانا وانا بلخلي كركو كم يدخوا بابلاين خط كركو تركيا بليخن جاو من شركة جرماناي ما نسمان يعني تخرين يا سودان تقم تخرن ميقرن لسن بيها وبسيما رابا رابا
0: بسيما اتعود زيا وتلاني قارو انا همون نيلسن بشماي وخيلة وأبا من بغداي اللي رابا قد فرسو بمغديو قد ينجويد يعني بسيمة رابا
1: بخشاونا ونطيلو قخانواتي يعني دفعه
0: إما جو إما إما جو إما بيارك يطيلو بقرني قانلسن قاخوشي بتبتايلي خازخن يطيلو إنا أختمري إما جو إما بيارك يطيلو ميقرص هي النار هطوياتي بشماية بخاني متخدني شباتي خرادي وخمزومة بوت ممكنوت بلاشا يورا ممكنوت دا لاش اليو تدي لواي جو ميدل ايست ودي لنا ايد بياش لا مبريتا بالأطرت ايران وأطرت امريكا مودي دينا ليتست مودي وتقاد بخزايا قد ايك يلم طايا اهوال دن دن ترات رواتي
1: شماشا يونق يعني انا مخيتا بتويا اخشي دانو لم بداية ايماني لا اينا مخيتا تويا قايران سب امريكا متولا نيشو جارك سلطانة ايران شخلب بسبب مويلة قصة درخ السابق دويلة اي درخ البغداد عراق هدي عراق مويلو او برايم منستر الى شم علي الزيدي علي الزيدي خينا امريكا فريشلا مويلة متولا وشو در يعني مستر ترامب لقب اللي اتخاتي يطفى فربلي وتقمن السوداني قد اخشي ما طيوة الوايت هاوس قد خزي وترامب مران ريبين خزنه لقب اللي او امن قم شادر انفتيشن وخشلة وقم امر اعتن قم تخلوخ وتهد الديل منن وكمبانيس امريكان بالخي جو عراق وبسن دخلة وزوز دولار مزيد دخلو قالو خون اطروخم تاوي سباي وكل من دي أخشم ديبا تخيطا إيتن خا كيان يمري لإطار تنسيقي إطار تنسيقي إيلي بتعرب يمري ذالي نبتشور التمرخ لتبرت تبرت إيراناية أنا كبلة من دنا إيلي منا إيلي مالكي هادي العامري وحكيمينا أنا متولو قدو أقلي خاصة قلتا آتن ليلة شغلة كل من ديجارك أمريكا شقلة بايا مو أودا جو عراق جارك آزت فرنسا جرمان منطقة خزت همزمت منه بت أطرة عراق تهير لغ بت بت كومباني نوطة وبت برقة وبدنا الشكل من دي إذا شميل ترامب أو مطيل جرمان وتقول جرما بقارة ماري لجرمان إلى قمتها أطرق دنيا إلى أكونومي ديو خيلانا وبتودة كان شغلة أجدوا له شو درابارة قد آزل جو أمريكا بيا همزم منه أجلم بداية أي همزمت منه فاروق ولا منه سب آنة لرومرس دون مت خطرخين إيتن عاظرين قد شقلي شو في الدواء قد يطي موي لهم زمة أماني لبردية قصة أن بي قطيلة أخوة إيران بخاجي من عراق شماشا
0: هل بت أخد بغزاية بخميق رزاية قد أثرت إيران جوم تخدني أربي شواشن خراية أثروات دي لبزودة يعني أمرخ فيولة خباوة جاوه أشخش شقل قطوصة تايمنت لبنان جنوب لبنان أنشت إسلم حزب الله تاما هل بتعني من تواني إشتشت إسلم حزب الله جو لبنان بغزاي حوثيين جو أترت يمن وباينت
1: يمن
0: على لرا هطوطة بالحوثيين وباني خش بين الميليشيا جاوت أثرت يمن هدي دولا أترت يمن بلاشة من نيو مر دونا خبد راي الدوخينا عمر خنورة بغزاق يو أثرت عراق قد يو من خطراب الشنة ديو بليشة من أثرت إيران قد إديم يوما خامن أن طلا برسوبة دي لنا يتأخ نور المالكي وعامري وأن دان بلاشت عراق وإيران كي هي ريوق خميني كي بلشي والجيبت خميني در قولت أثرت عراق سو إديم يوما أن مشتقلان دينا دي لترامب شدرة قدا علي الزيدي ادمجت انا خشيون وايبا اوشي عخرايت اتي وباروقة هاي وقا اثرت عراق اينا اخت مبيونة لا و اخ تخمن تترابة من نسية بولتقاية بمارنا قد علي زيدي لي من تيجدو تخمن تدي ودونالد ترامب متو اي بلان قاتي ين بلان قاتي قد مدرزو علي يو اثرت عراق قطوصة دو وقت جيناوة دينا جنيوة أثرت عراق يوم تخد تسري طلاشنة وقمايا أخنوري المالكي وعامري وخينة وخينة سو آهم دي ليل مصايا ويا من تيانا بيه وام دي خينة برسد دينا يوه قميليشيا جروبس دينا يو عراق أن فصائل دينا بقرايو إيران يوينا هل تلاي بيرخت قطشة يعني داها يرخى يعني أسرى يوم عن خينة يوم خرى ياك تسلمي تشك اديوم يوم مودي وغبش مايا قد مخشخنا علي زيدي قد آمر قد دونالد ترامب قد مزيد لآها دانا هل شيت برختت ترقلب وإسري شوى يعني بر يعني بيالو خشي تخيتا قد تسلمي لون تشك آتندخيت بغزايو آها دونالد ترامب تقابل لهم
1: دونالد ترامب من دي قمع اللي قابل له ومن دي شماشة وامرنوخة من دي جو عراق every department جو عراق من شقلة من وزارة الداخلية defense foreign ministers كله جاو ايتن جاو من دنا حرس الثوري الايرانينا ان اوردر بشقالنا كله من دنا ان موين مورو يموخي هدي ايتن election واي لا بياخذ نوفمبر الى جو امريكا إيتن ديموكراتيك بارتي دول خو يدا من خكمة يهمني بالاشتراكية لا إنا مسلمانينا قد بخشاونا دونا بقرامة دكان رخم له ود نيويورك قم له خاخينا شمو عبد الرحمن لبون بقيامله أي كملة هارسن دوق له إيدا منه قد مخمله قد قايم هاوي خا جب خيلانا قد ماصي بد بترامب اي جبديب انا ترامب همزمت مرة لا من شيتنا سبتمبر 11 موي لبيوخن ودائما لمودي لايا اي همزمت قم برملاق عليها قد يطي ودتري وانا بخشوت ومورنا جموخ الدنة ايرقناية هديب تاوي الكشن ترامب ايداتو بتاوي صيرب كونغرس بمتو بريشر الله هيك من ديليما ساود فسبورن هلو مندانا تختود لنا اخنا بتطلاشا يول لندانا ويول لندانا وخش لند الى لنا بدايه من خوته دخيله هديه فرخت سلطانة إيران إلى وبخشاون بنت أن إيرقنايتنا درقولة وبهني بخشاون فرخينا إيران خدش الزهمة إلى رابنا شماشا وير جهوك مانا جا خالها بارق لأيا وخزخ أيا بسبرخ زايد هذه قربة دانا ماط الواشنطن خزخ متخمنيات بتاوي بتامر دورخي نخليبا يبدو متخخين بتاعت شوفوخ وبشكل شوبوخ وخمن دي خينا بلطوا لخا دو كونغرسي لي مر اي ويش اخو شويق صدام لاخو مخير ايام خيته وشتيله هكما منه وخينا مر قامت ماروات مو ودلوخ وطخ وشكل مخيلوخ صدام واطرا مر يتقمو سابيوالا قا ايران ايران صدام خدو كتابة إينا إيران شقلة خمسة أطروات أرباية وقم متال مرخاية خامنة إلى أي حوثيين جو يمن دول جو مخايل سعودي عربيا معروي مخيطة للرياض ومخيطة لمكة بدنا صواريخ دية مر أي إيوة خربة دية من فلت صدام تيوالا مسلميلا أن أطروات إيران
0: رابا جندوس بصوره وخ بخزخ مطيت زيدي الامريكا وتلايب اتشا خناقه خوشي بد بتايل باوي سري شو بيرخا قاتان بخزخ هل سري شو بيرخا يعني بسبرخ مباري مبار سري شو بيرخا اختي من ديت مسألة عراق برقلان زيا دي خدشا ازخ الجيبت سبورت جيبا مودي و آريزولت مش الشنطة قد قيّ قمتا يداها شيتا برايتن بقرا مقا أرسنال طلا سيبر مري خليبا بغزايا خل مزايا
1: شماشة يعني أنا خينا غزيرو خاني قرملو قا يونايتد يونايتد إيوا تو أب يعني تري قول لقاما وتو تري تيل يعني أنا أجبنا من دختي لي برايتن وقرملا طلع تري وخمن دي قديد برايتن إلى كاوج مانجر خاتا طالان خاتا هاتخ قيرة اتلو يعني أنا قدم بغزاين ويتا أرسنال يبدأ خيوة طوال ثم بيوني شماشا I swear مو أمر نخ
0: أخا جبالة طول بخيال سورة
1: أو أنا طملت إيوا برايمري سكول أنا أرسنال I swear هاتخي ما بيونا قلبي ولكي و لكي لم اقرم له شوى
0: يا ليوا ايه ارسنال اختي لما شي تزي زي لما شي خمندي ارسنال ان بريميرز قريبا تشامبيون بريمير ليج شي تورا اي شي تخمشة جيمي بينا لقامة يعني كل طولياتي قرمياتي نبي اربا جيمي سو اتوالو 100% ريكورد يعني اب ارسنال الى طالاني إنا هيومن لينا روبوت يعني
1: شماشة إذا نطوله بتخالت أرسنال مري قالوخ مري شماشة أنا جيمة قريميلا فور جيمس يبوز إيزي جيم هدي بتاتي إلى توب جيمس أي ما تخرنوا على قالوخ بتخالت
0: إنا زي
1: مري قالوخ بتاتي إلى توب جيم
0: هي عاد متخروق بد برايتين يتدق التيم بد برايتين اتلون طلا انترناشنال جيرمن بلايرز أربا فرنش ناشنال تيمينا داتش بلاير ستو طلا داني يو ناشنال تيم يعني تيم الدي اي برايتن انهمنت يلا إيلا شت اسا من فيرست ناشنال تيم ست فرنسا جرمان و هولند لتلون خا انجلس ناي لتن جو تيم برايتن
1: هيطا شماش يتمو دي لجو خيالي انا يعني اما شت اخمنت بتقارد بأي برايتن مرخوا ايزي بوينت قا يونايتد قا ليفربول يتياوا خمشة قرماوالو ليفربول يتيا يونايتد اشتي قرماوالو
0: فرق لهزوانا
1: ايو ويتا وهن قالا ايا ديدو لويتا تختمر خا مو هوكي لويتا من برايتا
0: اختي بجلدوتا اني ريزولت يبنو قا شماني مغبان بريمير ليج برينفورد قرمو على قا تشيلسي تلاسي بروبا ايو قد ريزولت
1: اي انا اجبن اي انا بزدين الدوا I like the manager the result ولا I don't know.
0: It's هلا early لزايا هلا جلدينا هلا جلدينا. اتلوخ توتنهام مقرم لا ديزابري أو إيطاليا لكوج دي مقرم لا قاستون فيلا تلاتر وبيا إيوا ديزاستري وقت توتنهام.
1: ده خمري قالوا توتنهام شماش أن زوجتين خريجوا خمن طالان مانشستر سيتي مويلو. طول ليش من ديله يعني I don't know أن طالان تيل زوينه لين ما دخا هنا قا توتنهام أن أن في الصورة قا توتنهام بل كتل نويل الدواء برو بصلي ديفيجن وان شما شاء الله
0: يا مبيونة خش خشو خالة جلدة لا إنا لغبو ضاي مودي لا طوليات خينة إيوا إيفرتون قرموا على قا إبسوش خاب سيبر نيوكاسل قرم لقا هول سيتي تريخا كوفنتري قرم قرمتا قمتا نوتنغهام فورست خاب سيبر
1: اديو I was very happy for Lampard داود Lampard انا
0: هاتي بقالي كوفنتري اديو خدستر بليل زيا بونمث من ليفربول مد بخشابة
1: انطول لأشك سبايب قرميت ان شماشا ام خربط لدرولا يقولوا خين
0: يعني ريت مكلوت لبوخ ما روحين أخينا دي مرة بالط لزايا مدبخ
1: أدي أنا شماشة تيمي وتيمي وخذونا يد أخي دونا لم بداية
0: خدشينا سلاكينا لينا
1: لم بداية وزدريز المويلة قصة إلى كل دائرة الأونر فينا وعملتنا
0: مبتعبة إديو بون متطورة لم ليفربول صاد خد السب ليلة
1: أنا وش قرميت إن شماشة همن يعني كل الكليبين ما رقانه
0: وخارطة لخليدز يونات تطورة لم من كريستال بالاس خد السب ليلة مدري
1: يطل شماشة ليتس أنا بخشاون بزيرة إيه ليتس بدوكا كرموا على قال ليفربول أربعة بدوكا دير إلي شوية مبيونة شوية رابع خلنا تاند few weeks or month
0: بخزخ ومدري خد السربلي لمانشستر سيتي طول له من ساندرلاند آها إلى بخشابة إلى إيزي
1: وين يقولوا خن 3 points ثقلة برش أرسنال سيتي شماشة
0: ومودينا منه ساندرلاند قارمة سيتي
1: أي أنا بختمر إن بفرق كوشي تنجو هوا راو خمل بيا
0: جماعة يطن أوبا نتلي خا كوشي توبا بربنا جو هوا لا تخم
1: إيه منة يعني سيتي I don't know أخشي أنا بسبارن الدن أمه وخمشي أمه وخمسة شارج تأتي الله لتلا دي جماعة
0: هيش من دي لعب بيو هيش من دي لعب بيو
1: منة أنا الدن أمه وخمسة شارج تينا ويدو أيوة خخينا دي يدمو دي درتها وديفيجن 3 دكتود له
0: بتخارة
1: رينجرز سكوتلاند
0: يس
1: ومصلي لنو ليج
0: هي دوسي فولم بطولة من يونايتد صاد خو بلجي بليل بار طولت بون مت ليفربول وبا يطولتها
1: رابق خيلان تيلا أنا باين قرمة يونايتد أخشي لم بداية شمعي سابلا يد أخي لم بداية مؤمر النقصة بإذن تيلا قال خزخ لبدان الطوالته بداية داخي يكان سي
0: يعني
1: كليتا لا الدو طالانة داخل دي بطول مودي لا نفسية دي هيز اوكي اور نوت لخ بداية
0: يلا قبوت خاطر
1: كل دونوية هن شماشة
0: دوسيد قبوت خاطر وخ بمرخ يونايتد ديار قرما وبخيلت على قرميتون اختي انا بغزان ريزول بهاوي تلاترة إنا قماني ليطن زايد من جد بيطلع
1: دمرة فولهم فارق
0: لا لا لا هم من لا هم من زايد أنا بغزان ريزولت إنا تلاترة يعني يونايتد ين فولهم إلا إني باوي خمشة قول بخزد
1: أخي أنا داود إيه فولهم ليلة إيه فولهم تيوه أو مانجر قماية سيلبر يومو يشمي
0: يين دي سيلبر
1: was very good team يو دي different إلا
0: يين ويل بخزخ قلت هلا at the end of the day أخدي أمري طولت
1: ولا بيالا شماشة دي بتاعي لبريك سبريك إلى انترناشنال 2 weeks جارك ماي ريزولت دي مع تشيلسي توتنهام very bad دي وغدية كليت بكالي يا قترشة بات اللي أنا طولة وترشة بات دي بتاوية دخت شمخوة لتقمت دورة خليج العربي لأبطالي
0: هي غلف غلف تورنمنت
1: هي غلف هي طولنا
0: هي كنا طول يو سعودي انا طول لا
1: هي بخشاون يس
0: هي سعودي
1: وهلا مدرب استت عراقي لو استرنايا جرام ارنولد يا ويش مويل انا قداون ها قداون استرنايا از ا فيري جود كوتش يعني مونتريال العراق وورلد كاب هم
0: ها جرام ارنولد
1: ارنولد يس يس
0: هي هي هي هي دمجت دمجت اخدي امري انا دمجت راب بغدايه من دوسي وتقا جرايم ارنولد اخشي زدوتي مودي لتلا اوديلا مغدينا هما شبيده بتمني جاري بخزت تيمت هما شان دينا بعثاين عندي وجوه سلطانه ما تبرون مامونه وبرون خالونه وعراق من بليله من درم تيم جدا
1: ادخل اجي قمت بعثي وهو قيادي وهو مندي لهديه هذا ميليشاوي وهو برونت خاتت رئيس الحشد تيله وهو برونت خاتت دور هذا بيات خلويته
0: يه زي خوشي بتايله بين همزمن بت artificial intelligence يتت مودي لا artificial intelligence
1: يس
0: إلى AI
1: يس يس
0: AI
1: وانا صلمونه ونشم شماشا yeah. يعني خمن دخينا امريكا مارا لابتو دم فيجن ايران شذرا خزي توان ستار تريك داخي ومصلي واسكارواتي وهن واني yeah. كله ايه ومن yeah. بيتي تمزومه باسو
0: Aliens.
1: مصلي وخام ما البتر ما البي مصلي له الارة وانا بتاتي قد ما خيلو قزينا بوخا يا
0: بتعرف تودينا في جماعة قزتلا سونا ولا إيتا بخشام من قمت أتي أيليانس برجدية ستوديو ديان صالي
1: تاتي الله
0: بيغرا زيا هاد بسيم هرابا وبخيل تعال تقبيه قخوشي ببتائي لي
1: بخيل تعال شما شالا منو
0: بسيم هرابا عود بوش بشينا بيغرا زيا عايزك تميجي ترابا يخملن إيمان كيام زمن من زيا من سبب من ديان دي امروت اوتشي يوم ما يهابي دوس اسره يوم ما يبلطي بلكت لا دوس اينا اوتشي يوم ما خبران دوس اينا يعني اينا بيست متيله بغزايا وبقرايا وواد فلو قدن من ديانه بدايل بكل من دي يعني على هناطر بالتشعيته وبالهيستوري وبالجيوغرافي وبكل من دي تبين همزمخ زي الى هازر يطب امر يطن حاول ترى بس يوم يقرأ زيا أختي كخوشي بتاعي مدرى زيا بهمزم عمان artificial intelligence أي دينا بش بياش قريتها AI اللي يوما بغزاية بخ AI واري لجو خيوت برناشا آها إلي خشخلابة خاتا بتاعي لجو خيوت برناشوتا إنهم منيتون ينلا قم خدشمو مري مري جو شارت تطشية اتوالا برودباند ليه برودباند إيوه دايل اب إنترنت إيوه هل داند إنترنت مخبرة وأخذوا تلفون دي مغبرخ مغبرخ ومغبرخ خرطة خشعة قلة وجاوب لان إنترنت كي مغبرة ومغبرة وخرطة كي يورو بشاريا تنت قالت فاكس ماشين دياتي إيوه يبرنوا على فاكس ماشين وخارطة بسبرخ وخا 5 دقيقة يا زخوي ودي خوالن شاي ودي رخوة إنا تازا انترنت ديان شارو يلا نيخة نيخة بلاخة أوزونا برقلي إيوا شاريتا إديم يوما ورنجو زونة برودباند فاست انترنت إديم يوما خدشا بياشا the fastest computer 5 ميجا بايت مصلو يلا جو just like خدقيقة وبلية يعني يطيتون 50 ميجا بايت إنا بلجت جيجا بايت سو إديوم يوما يو أمريكا the fastest internet ديه مطيته لالتمانيما يعني إن خا أمرخ بيت مصليت أسرا جيكس أسرا جيكس رابنا أسرا جيكس إنا خمريتون أسرا 1000 ميجا بايت مصلو يالا جو متخت 4-5 أربابي سو خيوتا بواي لا تخلتا يعني بعد بخرابة ديبند الانترنت قد خيوتا المبلي يخلى سو قهات خنو ما رقم يقرأ نيلسون قرياني اديوم يوما ليتن اخجي التنجشقاني يعني انا بينجشقن خطشعيتا مودي لا بمارة وداخلنا مغزو يوقاتي من دوقن خکستا و تون قارن بیومان و بیارخه سو خیوت شخلوپه له یعنی آن یمرن تکلت هاو خو گودن شنه قمایت شویه و تمانیه دی و خیوت بشطا سودن تا موبال سلتوا خ تلفون جو بیته و ناش مغبره و بمره و پلن بیته لیلی بیته فرق لخشل هدية مسج السينا وقم لقم قارت لي وقم لقم جاوبت لي ولقم شدر نخ مايت مسجز اللي أنا مصايا بغزاي ياك مغبري لي الواتساب وبيطي قد انديبن أنا أونلاين يلا يعني خدش فيها شد اختيب جوبت واتان لخ همزومة لخ وادة هتش مقالة إينا مدري ناش بداينا أخرن اي كيبخ اديو ميوما انتليجنت ويتلا ان آتن مغبرت بالتليفونوخ شلطانة بداية لآتن اكزاكلي اي كيفت يومت قنجي تيفت يومت كورن ديفت ان ديفت امرخ يو خدوكتا قد مخدر مسطانة ميلانا لي خزيلوخ اينا حكمة بتخزيلوخ سو اديوم بزدوتا برناشوتا موديلا موبالز ديان اتلون كلها كامراس وبن آتن لدما بلوخو كامرا اينا بمسعيوت موبال ديوخ يو بيتوخ ان ديل موبايل منوخ اي كاميرا بتاخل قدو دكتخيتا بداينا اد جو بيت خمت وادا يعني بغزايتون كما تخمنتا فيتيلا متطورانتا جو خيوتا يعني اديم يوما ان اودت سيرج الخمندي اتن ادين قدمه ليبين هيتش خمنوخ ان اودت سيرج ان كتفيتون خا خبرا امرخ لاري زنايا ومصديانا جو جوجل قوسي من كتوخ بيخطخ بلن دكانا بتختلا ين لا ما خخلش مدى دكانا وادريسو بمري بتخي دكانا صات منيا الأسرة بليلة سباي أي جوجل ما روخيلا خارطة بخزيتون قد بتقاتيلو خماشا نوتيفيكيشنز من دي دكانا قد أخشي مجرد موت فيدا فيدا وتقات أخشي لديشوقي بيدتت أي دكانا بتخي ين لا سو إديم يوما حكمة شلطانة إن أنا مخيلي خاشمة أو شمة إلى ين إلى صيرة بترهيوايوتا ين إلى صيرة بتتخخص داك جور الخاطرة

أنا أختي قاقوغ الباقور إنه سو تخمنت اليوم تقنايوتا تكنولوجي رابع بخاشر الأقامة وخدش بياشا وبيوم مدرشياته اليوم يوما artificial intelligent مورونا باي موريلا من سبب إن يا رب ما يخز داية آها artificial intelligent قاس كلايت اليوما يا رب ما يخص بايوتا قاتي من سبب لما نشيتون artificial intelligent كل خمدت بايد يطا دولا ماروخ دولا مدو يخمودي لقصد سو بتابيرا همزمياتي وبتابيرا خرزة قد اعطيت بتميم برسو بدينا رابع خيلان بت artificial intelligent اي دينا ديخ بقرايو اي اي بتخزيتون قطوصة مودي لبرايا هذه قطوصة لن وين اوراها او الى خاطرها يو امريكا آمن دول زميرو بتقالي كمبيوتر انتليجنت او اي اي شقلت الى قالي هدين انا دون همزومة قا اي اي دول بشقالي قالي دخيله كل خزمر تتبين انا زمرنا انهابت مايكل جاكسون انهابت الفيس بريسلي انهابت فرانك سيناترا دين مارتن كوت هابت اي سي دي سي باين بت كمبيوتر شقلالي قالي بمرا مد زمرت الدن زماري بايت زمرت لبن بلان زمرتا متالي قال دي ان انا ازمرت بزمارو سباي كل قالي بصبيالي مدرزالي ميوزيك بودالة بالانس ريفيربس متالو لبارا بشميتو اني انا بزمارا يا ادي يوما خبرة مغديانا قدن لينا خدشا قالوا مهنيانا جو ميوزيك أن زمار ديان تلان خكمة زمار لتلون قالة يعني ما بشو من تلت أمرخ لها خبرة لتلون قالة إن بخيلة باية زمري سو هدية أي آي رابة بهيرا لون قدن زماري هدية رابة بهيرا لون قالوا بصبيالي بودالي سودانا سو كو زمار ست باية زمري ماسي زمري سو قال ديان ديوما أب ميوزيك ديان بيش أصرت بت artificial intelligence which is مبشو من تلا يعني good old days عشر بابا رانج إشاينانو ريني دانييل أني كل أرانجرز توالا يو شوية وثمانية دينا بليخة well مقدم ري بمر قدية بوشم بشلام وين أوراها قال متالي جدا أزمرتا أعونهم زميل أخشي بتهمزمتا ومتو لخبران زمرياتي زمن وين أوراها إديم يوما قال دي البلاطة تمريتون آها إلى خا أمريكاية بروند أمريكاية إنا إلى خا آتورايا مش مخل داها artificial intelligent بودي لوادا إنا مخوبة ونرابة قمودي مساب إنا قا آتورايا سباي لقا نيو جنريشن قد بوش زمرياتي أمتناي بوت آتورايوتا يطي

مسوية انه هدرة وآهي لوين اوراها بت artificial intelligence AI مصيلة هتخز مرياتي بالت يباري قد new generation دي انت آتوراي دينا جروسي بنونا بناتا جدن اترواتي قيرتي بوش مقبالون هتخز مرياتي امتناي من سبب زمريات الديان مبشمنتي لاقت لتل الناطور خينا بيوايا ان زمرياتي اتيقي تشمخوا تسابر تشيبن دور يوسف بيبا زمري بيغ بزمارن وشاو الملكو رابا زمار دينا بليطي جباري يعني جو خمشية واشتية وشوية اديوم يوما مشميان قاتي لتل يعني اخش اتوخ ادوزوتا امرخلا سو شق من امرخ قطوصا ان اتلوخن يوتيوب بيت نشميتون خزمرتا بشميتون اينا برسقالي اتلان باني متخب بينا خرزة دينا بلاطة الفيديوية سامزودي باينا همزمياتي ودوراشي ليه باين اورنج دين دوراش ديامو دينا بايا اخشي باينا همزمياتي سو زمريات الديام براقينا اديوم يوما اترواتي اخ امريكا ويسترن سيفيلايزد نيشنز اتلن اخ كندا انجلاند يوروب ان زمرياتي وادنا كفر قرابة من زماري قا جنريشن دينا بتايا يعني بخواتنا جابي عم عمي اتوراي ارمناي عرباي يعني كل تهارد تخمت ناشوتا اتن البداء الرا لشان انجلسنايا بتبليلو بيكوز الى مولتي لينجوا يعني الى انترناشنال الى لشان قد اديوم يوما بعدل كنترول قد دنيا سو اتروات دينا جاروبة قد ماضي المصايات اتروات جوري powerful nations اخ امريكا اخ بريتن اخ فرنسا اخ جرمان اديوم يوما بلكت اوبرب الديالي ماسي ماضي يعني هما شبابي خد تجبرتي قهت خد يوما لا اخشي بوليتيك اينا اوب ميوزيك اوب سوشيال اوب مردوتا سبرايوتا كل من دي بياشي لبتا كفر بيت انتليجنت دي لبياشا برستا قد اعطي دي لبتاي ديا سو مبشومنت الى مخيبة قد دنيا امرخ منتوية الى قد اينا قمصيات ديانو اينا اخنا اخملة السورة كمت دي بزبق وبربزة جو اربع قنجيات التابل ويه منيان ديان قبخياتي ويه وخ خصيروياتي ان تلاي اربي خمشي اشتيش ان ليطخ مودي بتباري يعني قاد ولنو اخشي انا مو يمرن يمرن كل خمن دي لبتاي البعداء الرا الى ازانا يعني برناشا كياتي كيازل يهابي خوداتا يعني برناشا برايلي جروسيلي ميويلي زرة عامن منيوخيلي بنوني بتاينا بشقالة شوبي وباني باينا عباهاتي وباني مياتيني دنيا بخاشيلا برناشوتا برايلا ومياتيلا اينا يلبانا من دانا قدانا بشيلي بزيادة سو ايمن يلبانا بزيادة لي اي برناشو تديلا بشقالش يرد دو برناشا زي من جو مشي تيلي بريا قطوصا امرخن براي بن ان براي خشي تريلبو اسري اشتا ايوخ وال ايوخ جو artificial intelligence هديا اي ايوخ اينا ان برت لاير بيشن بلكت artificial intelligence بويا خا قصة امرخي بدانو اتوالن artificial intelligence زي من هديا مودي لبرايا دول بليطة خمدي خاتا سو من بخزيتون شخلافة بتخزق شخلافة بنونا بتخزيلون أن شخلافة من سبب دنيا ليلة أغدي لدنيا بخشاوة بتمسبايوتي لرابي قيمي أني كل دي وقت بغزاية قد مشلمانوتا رهيوايوتا ومن ديان أني كل إنا طولياتي أني كل بتآزي وبرقي يعني ماني اللي بقنايا مبارو
بقناي لأو أمرخ إينو أنت جورتا بقناي لا من سبب إينو أنت جورتا بخالة لا قد يسرتا سو أني نقصت إن مدوي بخينا دنيا من توي لا يعني أمريكا إن آ يلبان ديولا آس اللقامة وإن لا هو يومن تيان تجورابا من شولان التقنايوتا وتكنولوجي وإنتليجنسي إتلا أنا بخش إن أمريكا ديوما بويشا وخج من تخم من الثيرد وورلد كونتريز إن ماني قم خاميلة قاميركا إلى أو خيلة إتلا بالتكنولوجي وبتيولبانا ديو وما بشو منطلة رواد ديان هالا مبيلة وغبر قسدت أو سنة لو أو شيعة لو أو إلى إما خبق علي أو إما خبق حسين أو إما خبلت مقاماني سو أني كل إنا آزاني إنا أوم دي أنا كي خشون إلى بيشانا إلى همانوت الديان دي وخميو بألبايت شنة بيت مارن باروقا نيشم شيخة من سب آمن أختي إلى صورا إخي دايا إلى أم أبو عديا إن أخنا قدمة مثلا إتلا شوبا صورا قطمارا إيشم شيخا بتخاميلا بتشويقا إلى خبيتا يوان إلى خا بتمعمرا جو دي برديسة ديلا بشتا هودرتاقا برناشوتا وبخيلت على كل برناشوتا وديلنا إيتقا كل أني دينا قرب المارن آني كلها بتهابي جو برديس المارن سو أي لا يعني دنيا ديوما سطانوتا بزيادة لا انتليجنت بزيادة لا مخروة لا قديا إنا أخنا مدارخ لدي هيمانو تديا لدي غدات دي وبقرايو من ساب صور الديا برناشو تديا أخشي إلى بخامن دي إلى أنا يخشون إلى مارن يشم شيخ يعني at the end of everything يعني من شيخ انتليجنت وبنشيخ باس كل مندي ان قدمي خفو خيلانا مارن بابا عليها ما خيل الباداها ارى برناشوته ودنيا بتعلق له بتخم بختت فوخه هنا بغزايتن اني كارثه دينا وايا هيك خلي المصايم مكلو اب انتليجنس الى المصايم مكليالو سو اي الى خمندي الى شكاره أختي أمزوم خبط مناخت إدوار يوسف بيبا تيمون تخرخ زيمون أوديو إنتليجنسي الزمان قمتا ديان تشتية وشوية وطمانية كماوة سوداني كماوة زمريات سوداني مدوقة من زمريات إديو أهز مرتقاتوخ آه زمرتن همنيتون كتيبو لميقرا شمون برخو شمون كراتي اتسدني أستراليا بمارخ رمشخ هابو بريخا ميقرا شمون

هاد بسيما رابا نقرا جورج ديرو تلي قاربيو قا هم زمياتو خو مخشخياتو خو بخيلت آلها يولي قولا هم يقرا جورج وبام بتهمزم قا خوشي بت بتايلي قا شوو اسري باي خدش توك باك هابيلا يعني لا اخشي انا اونتي ولا خبار ماكرافون وهمزومي باين شركاتهم مني همزمون هلون خيالوخون تخمنياتوخون موي خشوتنو بشن الشوية داخي وشن تمانية عانت مجد قدي شوية وتمانية وذا بيست تايم ايوا خيوت الدين انا قدي شوية وتمانية ايوا ذا بيست تايم يعني تكلت لها بخوا لا جوزونة انترنت ولا جوزونة موبايلس ولا جوزونة هيتش مدي هاو خوا يجو دوزونة خيوت الدين بشطة اي ايوا خيوت خزما يوتا يريش اخوا يا زخوا ات اخوا خزدوخ كزدوخينا يتبقى خو بدناشي اتوا برسو برابا شمه وجو خيوتا يعني ميقرخ والون اخرابي بن يامين جندلو ويخز اخوالي راب مناخت رابي اشايا اليش يخز اخوالي راب مناخت رابي اشايا شلالو يخز اخوالي بن يامين حلبي يوسف حلبي اتوا رابا برسو بي رابا مخبة وأزيزة ويوم اللتا يعني إديوم يوما أنا ناشي خزخوالو كد يوم جو شبتة تريجي يطلاقي بخزخوالو إديوم يوما دنيا أختمر ليوك بخاي يدوا يدوا زونا يعني نديلا خاتي رخقة مني أسرة دقيقة بالتليفوني همزمخ نديلا خوني شارك سات رخقة مني بالتليفوني همزمخ مسج جستي شدرخ يعني زي من دخلة خيوتا بعد كنترول قديا ليلة باي اوزون اتوخو همزمخو شقلخو ويوخو خمدوخين you know سواي لكل دي artificial intelligence اي دخمارو اي اي كو دخويا اها يودور يوسف بيبا زي من دخي نزمريات قمتا سوداني للا يعني اني وزمريات اتأخنان كيم يقرخوالون يوخوالون خيقارة جورا نزمريات تكلت تاكلت تاكلت مدري اني شني سودان بريخة اخجي بيوخن شماني زونة ديان الى سودانا يعني كمديتون اختوخن جو خيوتا شماني خورواتي انا يخشبن هالا ايوخ جو شلامة بخايا بتختمخلا اها بتختمخ اها خورزان بخامز مرياتي مهنياني اتقاشر بتسرجس موديتون مارا متنوخن آه زمرتا إلى بالكما قيرا بوخا أختي بخشان متنوخن آه زمرتا نجولن سموق أمزرد بخشان أي لا زمرتا أنا مغبنات عشر بسرقس ألبوت شمو شوي أربا هل بات قاخوشي بت بتايلة بتابيلا طلاهم زماني هدي بيلو إلى كو بايلوت زيا إسخاق ميقرا جورج ديرو ميقرا نيلسون بت هابيلو نجرى جداها تلفون بتهمزميتون هماشا يو راديو وبخيلت على شمان خينا ديتون بشمايا وبختوخن قريمون قومت ماسخ ودخلا خاصات الدوراشا وخاصات فابز مرياتي ومن ديان خينا سو قمولا مقبورنا بت قخوشي بتايلي من شوالوطشا بتابيلا خا مقروتا بود مناخد رابي جبرايل باب الله بت متخلت بقتا عم يقرا جونسون باب الله على من يخلي في دالي تبقتا من شي ترقل بي وبخشان اسري واتخم دي وهر هادغ زي همزومة اللي بتشعيت رابي جبرايل باب الله ورابا مكتويات رابي جبرايل باب الله بخشان يولي قخدوكتا قخم ابوعا انا همون ان كتوياتي كلها بيشنا نطيرة وخمية So that this is a very good news. وبت مقروه قاتوخ من ديان بريشة بريشة قا خوشي بتايل إن مريم أنت هابخ سلامات وهابخ جو أي كان نايو تسباي بتابخ عموخ من شوا خلصاتو تشبرمشا إنا قاعدية شمان سويول بين من قاتوخ قد أنا بين قرقزنا يعني قا طولت ليفربول وبونث أختي مورم جول بوخن يا على قرمة ليفربول قد خدشا ما تنريش الاسباديته ودام خرات بسبب ان دانات ليفربول رابي لمسقودي ليله طول اسباي كده خوي بشوق انه خمشينا
أمخا شاوعة خديا بصيخة وشينا قابولة وخقا يومان تقيطة مدرب ديارينا شو خلبت الصاد بتأتيا من أربا بيرخا أربا بأسرة صاد بتأسى لقامة سو رابن يعني تقيطة تمجد بتاينا خمة بدياري لمدري هجلة بالداير تاكلت يومان ستوة بيشيوة قرطة سوداني إلى شخو بخيوتا إينا شكيرا شمت على يواني لأرباق من ويو أستراليا دي لنا يديو خيمة بغزايخ وخرباق أقمه يعني بغزايخ قرطة وخمة وكل من دي بغزايخ يعني على أشكيراني اللي دي بخا يو أستراليا مجد أنا أتخي خشون يو دخطوا شو قلنكم شين الخا شاوعة خديو بصيخة بمارن قاتوخن خاميت نيانوخن خديو بصيخة طارتم شاروتا وخاميتم قينوتا وخيا أمتن آتوريتا بوش مشينا لا برطلة إزمرت أنا باين والا إنك كده أختو إيه بشوق إن عزمرت هابيت المشميان الأمانو الإسرائيل خرزت قال سيدني أربوشي ومن ساعة إشتال ساعة شوار